حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT of the World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتر، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج بصماتنا النسائية أرشيف وقناتي للعالم التركي أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. عقد وزير التجارة عمر بولات اجتماعات ثنائية في سوريا لمناقشة قضايا مختلفة أبرزها الاستثمارات. ونشر الوزير بولات معلومات حول لقاءاته في دمشق على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بولات أنه التقى برئيس وكالة الاستثمار السورية رواد رمضان أوغلو، مشيرا إلى أن رمضان أوغلو على دراية تامة بتطلعات المستثمرين الأتراك وقطاع الأعمال، وأنه عين مؤخرا في هذا المنصب، مضيفا أن ذلك سيعطي دفعة جديدة للعلاقات الاستثمارية بين البلدين. كما صرح بولات بأنهم قيموا خلال الاجتماع مدى اهتمام الشركات التركية بالاستثمار في سوريا، وأضاف: ناقشنا في اجتماعنا الخطوات المتخذة لجعل بيئة الاستثمار أكثر استقرارا واستثمارات المناطق الصناعية المنظمة المزمع تنفيذها في كامونة وسراكيب بسوريا، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل التي ستوفر الإنتاج وفرص العمل، والدور التيسيري الذي يمكن أن تطلع به الوكالة السورية للاستثمار بين مستثمرين والمؤسسات السورية المعنية، كما أتيحت الفرصة لرجال الأعمال المشاركين في الاجتماع لعرض توقعاتهم وخططهم الاستثمارية. وتمنى بولات لرمضان أوغلو التوفيق في منصبه الجديد، مؤكدا ثقتهم بأن المنصب الذي سيشغله سيسهم إسهاما كبيرا في التكامل الاقتصادي بين البلدين الصديقين. كما صرح الوزير بولات بأنه التقى أيضا برئيسة إدارة الجمارك والممالك السورية كوتي بيدوي وأجرى التقييم التالي: خلال اجتماعنا ناقشنا باستضافة مجالات التعاون الرامية إلى تعزيز التعاون بين إدارتي الجمارك لدينا، ورفع كفاءة المعابر الحدودية وتوسيع نطاق النقل المباشر وتحسين كفاءة نظام النقل الدولي البري. نرحب بالخطوات الملموسة التي اتخذت مؤخرا، ونواصل تعاوننا الوثيق لتحسين قدرة جميع منافذنا الجمركية، وسنواصل العمل بكل جهد ممكن لتعزيز العلاقات التجارية والجمركية واللوجستية بين تركيا وسوريا. شارك وزير التجارة عمر بولات في منتدى دمشق الاقتصادي العام اليمني الذي عقد لأول مرة ومن المقرر عقده سنويا. ونشر الوزير بولات منشورا على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الحدث. وأكد بولات أن دمشق شهدت اليوم خطوة تاريخية على صعيد مستقبل المنطقة الاقتصادي، معربا عن سعادته البالغة بالتواجد في هذا المنتدى الهام كإحدى الدول المشاركة في منتدى دمشق الاقتصادي العالمي الذي عقد لأول مرة ومن المقرر عقده سنويا. وأشار بولات مسلطا الدعوة على إلقاء

0: تركيا كلمة افتتاحية في الاجتماع التأسيسي للمنتدى إلى ما يلي: لقد أوضحنا في كلمتنا رؤيتنا للتعاون الصناعي والإقليمي والتنمية المشتركة والتكامل الاقتصادي القوي، ويهدف منتدى دمشق الاقتصادي العالمي إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار فضلا عن الخدمات اللوجستية والطاقة والتمويل لتقوية القدرات الاقتصادية لسوريا وجعلها مركزا اقتصاديا وتجاريا هاما في منطقة بلاد الشام مجددا. ونؤمن بأن هذا المنتدى السنوي سيجمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، ما يفتح آفاقا لشركات جديدة ويسهم في عملية إعادة إعمار سوريا وتنميتها ويعزز الاستقرار الاقتصادي لمنطقتنا. وبصفتنا تركيا والتماشيا مع رؤية التنمية المشتركة والتعاون الإقليمي التي وضعها رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، سنواصل تطوير تعاون قوي من أجل السلام والاستقرار والازدهار في سوريا ومنطقتنا. بحسب التقارير الأولية، لقي 12 شخصا حتفهم في حرائق غابات اندلعت في ولايات شرق الجزائر. ووفقا لوسائل الإعلام الجزائرية، أتلى وزير الداخلية الجزائري سعيد صيوط بتصريحات بشأن الحرائق التي تجتاح شرق البلاد. وأوضح الصيود أن الأرقام الأولية تشير إلى وفاة 12 شخصا جراء الحرائق. وفيما يتعلق بتوزيع الضحايا حسب الولاية، قال الصيود إن 4 أشخاص لقوا حتفهم في بجاية، و5 في جيجل، و3 في تيزي ووس. وأشير إلى أن جهود مكافحة الحرائق مستمرة في المنطقة. وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني الجزائري أمس السيطرة على 21 حريقا من أصل 58 حريقا اندلعت بسبب موجة الحار التي تجتاح المنطقة، وأن الجهود مستمرة لإخماد 37 حريقا. وفي الشهر الماضي لقي 6 أشخاص حتفهم في حرائق غابات كبيرة في الجزائر. استشهد 7 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية في هجمات شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة. ونشرت وزارة الصحة في غزة بيانا أمس يتضمن آخر البيانات المتعلقة بالضحايا والجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023. وأفاد البيان أنه تم نقل 7 جثامين و10 جرحى إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وذكر البيان أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في 10 أكتوبر تشرين الأول عام 2025 بلغ عدد الجرحى 4336 شخصا، وعدد القتلى 1303، وتم انتشال 814 جثة من تحت الأنقاض جراء الهجمات الإسرائيلية. وأضاف البيان أن إجمالي عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023 بلغ 73,438 قتيلا، وعدد الجرحى 174,447. صرح رامز الأكبرو نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط بأن الوضع في غزة لا يزال غير مقبول رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكثر من 10 أشهر. وقد تحدث الأكبرو أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك خلال جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وفي معرض اطلاعه أعضاء المجلس على تصاعد التوترات وتزايد حالة عدم اليقين في الأراضي الفلسطينية، سلط الأكبرو الضوء على تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية مؤخرا على غزة، وأشار إلى أن السكان يعيشون في ظروف لا تطاق، كما شدد على أن وقف إطلاق النار لا يزال هشا. وقال أليك بيرو لقد مر أكثر من 10 أشهر على إجراء وقف إطلاق النار وهذا الوضع غير مقبول. كما أشار أليك بيرو إلى تعذر الوصول إلى ما يقرب من ثلثي المنطقة وإلى أنه لم يتم توفير سوى 40% من التمويل اللازم لغزة هذا العام. وأكد أليك بيرو على دورة معالجة القضايا الجوهرية التي تعرقل عملية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة مشددا على أن أنشطة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة تفتقر إلى أي أساس قانوني وأن الهجمات التي يشنها المستوطنون والجيش الإسرائيلي ضد السكان المحليين تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. كما شدد المنسق الخاص للأمم المتحدة أليك بيرو على أن الوضع في الضفة الغربية حيث كثف المستوطنون الإسرائيليون هجماتهم بات مأساويا مشيرا إلى عدم تفعيل آليات التحقيق والمساءلة اللازمة للتعامل مع هذه الهجمات. ولفت أليك بيرو أيضا إلى أن إسرائيل أطلقت مؤخرا عملية طرح قطاعات لإنشاء أكثر من 1200 وحدة سكنية في منطقة إي واحد بالقدس الشرقية محذرا من أن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي إلى فصل فعلي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها مما يقوض الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: ارتفع عدد الضحايا الزلزالين الكبيرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو حزيران إلى 6509 قتيلا. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي ريتكوز عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاع عدد القتلى بمقدار 71 قتيلا ليصل إلى 6509 بينما بلغ عدد الجرحى 16740. وصرح حاكم ولاية لغيفيرا خوسي أليغات تيران التي شهدت أكبر عدد من الخسائر في الأرواح والممتلكات للصحافة بأن 1579 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين في المنطقة. ووفقا لتقارير إخبارية في الصحافة الوطنية صنفت دراسات فحصت 60785 منزلا في جميع أنحاء البلاد 35545 منزلا على أنها صالحة للسكن و 14239 منزلا على أنها محدودة للاستخدام و 11001 منزلا على أنها عالية الخطورة. كما لوحظ تسليم 335 منزلا جديدا للعائلات المتضررة من الكارثة وتؤكد الحكومة التزامها بتسليم 4000 منزل بحلول نهاية العام. وفي الوقت نفسه أعلن المسؤولون عن جمع 600,790 طنا من الأنقاض حتى الآن ضمن جهود إزالة الحطام وهو ما يمثل 28.61% من إجمالي الكمية المقدرة. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي بوقوع زلزالين بلغت قوتهما 7.2 و5.5 أو 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب فنزويلا في 24 يونيو حزيران بفارق 39 ثانية بينهما. وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان صدر في 26 يونيو حزيران إن الخسائر المادية المباشرة الناجمة عن الزلزالين بلغت 6.7 مليار دولار أمريكي. وقال البنك الدولي إن خسائر الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو حزيران بلغت 19.6 مليار دولار أمريكي. لا تزال التوترات مستمرة في مضيق هرمز إذ أعلن عن استهداف ناقلة نفط بذخيرة مجهولة المصدر. ووفقا لبيان صادر عن هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية تعرضت ناقلة نفط في مضيق هرمز للاستهداف. وأدى استهدافه الناقلة بقذيفة مشولة المصدر إلى اندلاع حريق على متنها. وأفيد بأن الحريق تم إخماده وأن طاقم السفينة بخير، كما أشير إلى أن الحادث لم يتسبب في أي آثار بيئية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصراع مع إيران سينتهي قريبا جدا، مؤكدا أن بلاده تسيطر تماما على مضيق هرمز. وقد أجرى الرئيس ترامب اتصالا هاتفيا ببرنامج المذيع الإذاعي غلين بيك لاستعراض وجهات نظره بشأن الأحداث الراهنة. وفي معرض تقييمه للوضع المتعلق بإيران، عرب ترامب عن اعتقاده بأن بلاده في وضع جيد وتقترب من تحقيق النتيجة المرجوة فيما يخص مضيق هرمز. وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا لإيران بإنتاج أسلحة نووية، قائلا: أعتقد أن هذا الوضع سينتهي غريبا جدا، فقد حققنا النص في فنزويلا، وسنحقق نصا كبيرا هنا أيضا في وقت قريب جدا. وادعى ترامب أن البحرية الأمريكية تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه تم إخلاء المضيق تماما من جميع الألغام بحلول يوم أمس. وقال ترامب: المضيق مفتوح حاليا، ففي الليلة الماضية دمرنا 22 غاربا، كانت هناك محاولات لاختراق الحصار، وقد أدت بحريتنا عملا مثلا، وكذلك جيشنا المضيق مفتوح، فقد عبرته شحنات نفط بلغت 10 ملايين برميل يوميا. وشدد على أن السفن المصرح لها من قبل الولايات المتحدة هي فقط المسموح لها بالمرور عبر مضيق هرمز. ذكرت وكالة بلومبرغ الإعلامية الدولية ومقرها الولايات المتحدة أن الكرملين قد يلجأ إلى استخدام أسلحة نووية تكتيكية ضد أوكرانيا. ووفقا لتقرير نشرته الوكالة نقلا عن ثلاث مصادر مقربة من الكرملين، فإن موسكو تعتبر الهجمات التي تشنها أوكرانيا بمثابة هجمات من جانب دول أعضاء في حلف الناتو، نظرا لأن أعضاء الحلف يزودون كييف بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية. وأشار التقرير إلى أنه بحسب مصادر مقربة من الكرملين، فإن دوامة الهجمات المتصاعدة تدفع عددا متزايدا من المسؤولين الروس إلى استنتاج أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يقرر استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا كخيار أخير. وفي سياق الإشارة إلى أن المرحلة الراهنة من الصراع لا تمثل ذروة التصعيد العسكري، ذكرت المصادر أن روسيا تسعى لتكثيف هجماتها على أوكرانيا بعد أن أدركت أن مفاوضات السلام قد وصلت إلى طريق مسدود. ووفقا لمعلومات حصلت عليها المصادر المعنية، تدرس موسكو تكثيف الضربات بصواريخ باليستية تقليدية ثقيلة تستهدف منشآت البنية التحتية في كييف ومدن أوكرانية أخرى. كما أشار التقرير إلى أن الجهود الأمريكية الرامية لإنهاء الحرب لم تسفر عن أي نتائج، وأن المفاوضات قد تعثرت بسبب تركيز الرئيس دونالد ترامب على الصراع مع إيران. وفي الأشهر الأخيرة صعدت كل من روسيا وأوكرانيا من وتيرات الضربات الجوية المتبادلة على أراضي الطرف الآخر. وقد تسببت أوكرانيا في أضرار بمليارات الدولارات لحقت بشبكات الخدمات اللوجستية، وذلك من خلال استهداف مصافي النفط، مما أدى إلى نقص واسع النطاق في الوقود داخل روسيا ومستودعات تابعة لشركات كبرى في مجال التجارة الإلكترونية. زعم أن الهدف من الزيارة السرية التي قام بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكلف إلى روسيا كان تحذير المسؤولين الروس من تجنب شن هجمات تستهدف الدول الأعضاء في حلف شمال أطلسي الناتو ودول البلطيق. ve daha mesulun emrikiyun li sayfeti Wall Street Journal enne ziyareti Radkill cahit agabe takimatin istihbaratiye emrikiye hadise تترقب إمكانية قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باختبار إرادة الناتو من خلال شن هجوم على دولة حليفة في غضون بضع سنوات.

هذا المسؤولون الأمريكيون بأن هناك مخاوف من أن بوتين الذي يعاني من صعوبات في أوكرانيا ويواجه ضغوطا في الداخل قد يستهدف إحدى دول البلطيق بتدخلات تتراوح بين الهجمات السيبرانية والتسلل البري المحدود. وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن نقص الذخيرة لدى الدول الغربية الناتج عن النفقات المتعلقة بحرب إيران قد يكون عاملا مؤثرا في احتمال هجوم بوتين، مدعين أن زيارة راتكيف المفاجئة إلى موسكو هذا الأسبوع كانت تهدف إلى إبلاغ روسيا بتحذير من الهجوم على دول الناتو. وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد صرح يوم أمس للصحفيين في موسكو بأن راتكيف أجرى محادثات مع مسؤولين في الاستخبارات الروسية، لكنه لم يلتقي ببوتين، مشيرا إلى أنه تم إطلاع بوتين على المحادثات. ومن جانبه وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزيارة الأخيرة التي قام بها راتكليف إلى موسكو بأنها شبه روتينية ونفى المزاعم التي تربط هذه الزيارة بالتهديدات العسكرية الروسية المحتملة الموجهة إلى حلف الناتو أو المملكة المتحدة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من ملا بادر.

أحضرت كتبي على عجل ووضعتها في حقيبتي وارتديت معطفي وناديت على من في المنزل: أنا خارجة، أراكم في المساء. أسرعت أمي إلى الباب وقالت: عزيزتي أيلول، قبل أن تعودي إلى المنزل يجب أن تزوري جدتك وجدك، لقد اشتاقا إليك كثيرا. أجبتها: أمي، أنت تعلمين أنني مشغولة جدا. غادرت وكنت في عجلة من أمري، كان علي اللحاق بالحافلة والذهاب إلى المكتبة. كانت الحافلة مكتظة، بالكاد وجدت مكانا أقف به بجانب السائق. لفتت انتباهي خالة مسنة تجلس أمامي بخطوة وتواسي فتاة حزينة الملامح في حضنها ابتسامة، ثم رن الهاتف المحمول لرجل بجانبي وقال: مرحبا جدي، سأخذك إلى المستشفى غدا لإجراء فحص طبي، أردت أن أذكرك. حسنا إذن، أراك غدا، قالها وأغلق هاتفه المحمول. من المثير للاهتمام أن كل شخص وكل شيء حولي يذكرني بجدتي وجدي. أتساءل كيف حالهما؟ وبينما كنت غارقة في أفكاري قام سائق الحافلة فجأة بتشغيل الراديو. لم أصدق أذني، كان صوت جولي دي جوليزار المذيعة المفضلة لدى جدتي وجدي على قناة تي آر تي. كانت جدتي وجدي معجبين بجولي دي جوليزار، وهي من أوائل مذيعات الأخبار في تي آر تي وتركيا بسبب لغتها التركية الجميلة والسليمة. كانت تتمتع بصوت ممتلئ ومميز. ولدت جولي دي جوليزار في أضنة عام 1929 وأكملت تعليمها الابتدائي والمتوسط في مارسين وتعليمها الثانوي في مدرسة أنقرة الثانوية للبنات، وتخرجت من كلية الحقوق بجامعة أنقرة عام 56. وفقا لما ذكره والداي فأن جوكسان هو لقبها الحقيقي. في شبابها كانت تحب كتابة القصائد وأرادت أن تستخدم لقبا لا يتغير حتى لو تزوجت، لذلك اختارت لقب جوليزار كاسم مستعار واستمرت في استخدامه في السنوات التالية. كانت جدتي معجبة بها حتى لهذا السبب. على أي حال، كانت دائما ما تحب النساء اللاتي يعتمدن على أنفسهن بمفردهن، وكانت تحاول دائما أن تعلمني نفس الشيء. ها أنا أتذكر جدي وجدتي مجددا. دعوني أعود إلى موضوعي. بعد فترة تدريبها كمحامية قررت الشابة جوليزار عدم ممارسة مهنتها الخاصة وبدأت العمل في إذاعة أنقرة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية في نفس العام. في عام 68 عندما بدأت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية بالبث التلفزيوني، ظهرت جولي دي جوليزار وهي أوائل مذيعات الأخبار على الشاشات بعد الإذاعة. ليس هذا فحسب، بل قدمت أيضا العديد من الابتكارات مثل أول بث مباشر وأول مقابلة خلال حياتها العملية. في عام 1982 بعدما يقارب من 30 عاما تقاعدت من هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT، لكنها لم تتخلى عن العمل وعملت ككاتبة ومراسلة ومدربة في العديد من الوكالات والمؤسسات الإذاعية. لطالما أولت أهمية كبيرة وسعت إلى الاستخدام الصحيح للغة التركية. لست متأكدة إن كان جدي قد قرأها في مكان ما أو اختلقها بنفسه، ولكن عندما كان يسمع صوت جولي دي جوليزار في الراديو كان يقول: ها هي ملكة اللغة التركية، وكان يستمع بانتباه. في تلك اللحظة يترك الجميع ما لديه من واجبات منزلية ويجتمعون حول الراديو ويستمعون إلى الأخبار. عندما انتبهت إلى البرنامج الإذاعي مرة أخرى الذي كان يبث في راديو الحافلة، علمت أن جولي دي جوليزار قد توفيت في عام 2011 وقد أذاعوا صوتها تخليداً لذكراها. عندما علمت بذلك شعرت بغرابة في داخلي وفكرت في أنه يجب أن أرى جدتي وجدي في أقرب وقت ممكن، فذهبت إليهما على الفور وطرقت بابهما وعانقتهما بحرارة بمجرد رؤيتهما. قال جدي بتعبير متفاجئ وسعيد بعض الشيء: يا ابنتي، من الجيد أن أراك، ولكن هل حدث لك شيء ما؟ قلت بنظرة محبة: أنا بخير، لقد أدركت اليوم أنني افتقدتكما وأهملتكما. فوستني جدتي قائلة: مستحيل، أنت صبية ويجب أن تعملي، نحن نعلم أنك تحبين سواء كنت معنا أم لا. ثم أخذت يدي في راحة يدها وقالت: مع ذلك أنا سعيدة جدا بمجيئك، لأن اليوم لسبب ما كانت ذكرياتك في ذهني طوال اليوم. كنا نستمع إلى صوت جولي دي جوليزار في المذياع مع جدك.
تذكرت كيف كنت تقلديها عندما كنت صغيرة. هناك أدركت كم كنت أفتقدك. امتلأت عيناي كل منا بالسعادة وعانق كل منا الآخر. ثم تحدثنا ونحن نأكل كعك جدتي اللذيذ عن أيامنا وأيامنا القديمة وعن جوليدا جوليزار. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى أحبابنا وقيمنا وإلى جوليدا جوليزار، إحدى أوائل مذيعات الأخبار في تي آر تي تركيا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع هزار القلوب على ضفاف نهر دجلة آهو بابا. مستمعنا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواج إيبيك الخبير بالعلاقات الدولية. كانت هناك يد تضرب أوتار الساز وقصائد تتردد على ألسنة الناس في شوارع ديار بكر الضيقة والجميلة في القرن السابع عشر، وكانت هذه القصائد هي قصائد آهو بابا، الشخصية المنحدرة من التراث الصوفي التركي الإسلامي. ويذكر هذا الصوفي التركي الاستثنائي واسمه الحقيقي علي كأحد أبرز شعراء ديار بكر الصوفيين ورموزها الثقافية، ولم يقتصر تمييزه على ترسيخه في قلوب الناس عاكسا الهوية التركية من خلال قصائده وأشعاره، بل امتداد شهرته إلى القصر العثماني جعلة منه جوهرا فريدا في عصره. وفقا للروايات أن لقبه آهو بابا مستمد من جمال عينيه الشبيهتين بعيون الغزال، ولذلك أطلق عليه اسم آهو أي غزال. ومع مرور الوقت اكتسب علي المعروف باسم آهو بابا شهرة واسعة في محيطه على الرغم من صغر سنه بفضل صوته الفريد وموهبته في الموسيقى الصوفية التركية، وبفضل موهبته الفطرية سرعان ما أشيد بها باعتباره هزار حدائق تكايا الدراويش، وبدأ يعلم الناس في محيطه الموسيقي. وهذا الرجل المتدين الذي استلهم التراث ديار بكر التاريخي لمس روح الناس من خلال إنتاج جميع قصائده باللغة التركية ودمج لغة الآلهة والكلمات بثقافة دينية، نجح في الوصول إلى جمهور واسع. كان آهو بابا درويشا بكتاشيا وسلك درب حاج بكتاش ولي، ونشأ بين الإنكشارية المعلق الأسطوري للجيش العثماني، وهو معروف بأنه شاعر مكرس للتصوف والمنهج البكتاشي. وألف آهو بابا أناشيدا دينية وقصائدا وملاحما، كما ألف أعمالا بأسلوب الشعراء الشعبيين التقليديين وبأسلوب أدب تكيا الدراويش. وكان يتطرق في قصائده إلى التعاليم الأساسية للتصوف والتسامح العميق فيه، وعبر في أبياته عن عدم وجود طموحات دنيوية في قلبه.

مشيرا إلى أنه عاش حياته بقلب مخلص ومليء بالحقيقة والإيمان. وفي الواقع لخص حالته في لحظة واحدة بهذه الكلمات: اسمي المستعار آهو، اسمي علي، ولا تظنوا أن في قلبي حب لممتلكات الدنيا، وقلبي مليء بالامتنان مليء بالإيمان. أن هذه السطور الصادقة تبين أنه كان درويشا لم يكن طمعا في الممتلكات الدنيوية، بل كان قلبه مملوءا بالإيمان. وكان أهو بابا فنانا محترما في عصره، سواء بين العامة أو في القصر. ويقال أن السلطان مراد الرابع أعجب بكلمات أهو بابا وألحانه عندما حضر تجمعا للموسيقى الصوفية في ديار بكر لدى عودته من سفره إلى بغداد عام 1638. وقد أشاد السلطان ببراعة الشاعر ذي العيون الواسعة، فضمه إلى أساتذة الموسيقى في قصره. وهكذا أصبح أهو بابا من الشعراء الشعبيين النادرين الذين أدوا الشعر أمام السلطان في عهدي السلطان مراد وخليفته السلطان محمد الرابع. وأن بعض المصادر تذكر أنه كان من بين فناني شعراء القصر لدى السلطان محمد الرابع، ومنح له لقب الشيخ الشعراء، ويعد هذا اللقب ذا دلالة في تقديره لمكانة أهو بابا في عالم الفن. ووجدت الهوية الانكشارية حضورا متوازنا في حياة أهو بابا، وكان درويشا شهد ساحات المعارك، وفي بعض ملاحمه استحضر شجاعة حضرة علي وإخلاصه لحاج بكتاش ولي، مضيفا بعدا روحانيا إلى مشاهد المعارك. وأنه في إحدى الملاحم وكأنه يرفع معنويات المحاربين وصف الجيش بجنود حاج بكتاش ولي، وصور حضرة علي الذي وصفه بأسد الله وهو يسير في المقدمة. وتعكس هذه الأبيات إيمان أهو بابا بدمج قوة السيف مع إخلاص الأولياء. ولا تتناول قصائده مباشرة الحب البشري أو مواضيع دنيوية، بل يكرس قلمه كليا للسعي وراء الحقيقة حتى مشبعا ساحة المعركة بحب الله. ولد أهو بابا ونشأ في قلب ديار بكر، وكان اسما شهيرا في أوساط الصوفيين في جميع أنحاء الأناضول، وعمل أستاذا موسيقيا في منطقته مدربا عددا لا يحصى من المتدربين، وأسر صوته وكلماته قلوب الناس. وأن قصائده الملفتة تتردد على ألسنة الناس وأوتار الآلات الموسيقية الساز، وظل الذاكرون والمنشدون يتلونها في حلقات الذكر الصوفية لمدة قرون. وإذا كانت قصائد أهو بابا لا تزال تتردد في بعض المدارس الصوفية اليوم، فهذا دليل على التأثير العميق الذي خلفه. وبصفته ممثلا للثقافة الصوفية التي استمرت في ديار بكر والمناطق المحيطة بها من الماضي إلى الحاضر، يقدم لنا فن أهو بابا رؤى ثاقبة عن المناخ الديني في تلك الحقبة، وأن الوحدة والمحبة والحكمة التي تعبر عنها قصائده لا تقدر بثمن باعتبارها عنصرا غنيا في التراث الصوفي التركي. يحتل أهو بابا مكانة فريدة في تاريخنا الثقافي، سواء كشاعر مزج بين الهوية واللغة التركية أو كدرويش صوفي استثنائي. وتعد ذكرى هذا الدرويش الذي ذي العيون الغزالية إرثا مشتركا ليس لديار بكر فحسب، بل للعالم التركي الإسلامي أجمع. واليوم يقع على عاتقنا واجب الحفاظ على الإرث التاريخي والصوفي لهذه الشخصيات الروحية. علينا أن ننسى أن شخصيات لامعة مثل أهو بابا تمثل ركائز التصوف التركي، وأن تذكرهم ونفهمهم هو أفضل سبيل لإثراء عالمنا الروحي. ومن واجبنا المشترك الحفاظ على هذا الإرث ونقل هذا الكنز الثقافي الهائل إلى المستقبل. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواج إيبيك الخبير بالعلاقات الدولية. آملنا اللقاء بكم في الحلقة القادمة.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A، ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com، واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل التطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بايرقدار، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 27 من شهر أغسطس آب عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والسادسة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومستمع اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج بصماتنا النسائية أرشيف وقناديل العالم التركي أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. عقد وزير التجارة عمر بولات اجتماعات ثنائية في سوريا لمناقشة قضايا مختلفة أبرزها الاستثمارات. ونشر الوزير بولات معلومات حول لقاءاته في دمشق على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بولات أنه التقى برئيس وكالة الاستثمار السورية رواط رمضان أولو، مشيرا إلى أن رمضان أولو على دراية تامة بتطلعات المستثمرين الأتراك وقطاع الأعمال، وأنه عين مؤخرا في هذا المنصب، مضيفا أن ذلك سيعطي دفعة جديدة للعلاقات الاستثمارية بين البلدين. كما صرح بولات بأنهم قيموا خلال الاجتماع مدى اهتمام الشركات التركية بالاستثمار في سوريا، وأضاف قائلا: ناقشنا في اجتماعنا الخطوات المتخذة لجعل بيئة الاستثمار أكثر استقرارا واستثمارات المناطق الصناعية المنظمة المزمع تنفيذها في كامونة وسراكيب بسوريا وتشغيل الاستثمارات طويلة الأجل التي ستوفر الانتاج وفرص العمل والدور التيسيري الذي يمكن أن تطلع به الوكالة السورية للاستثمار بين مستثمرين والمؤسسات السورية المعنية.

كمعطي حد الفرصة لرجال الأعمال المشاركين في الاجتماع لعرض توقعاتهم وخططهم الاستثمارية. وتمنى بولات رمضان أوغلو التوفيق في منصبه الجديد مؤكدا ثقتهم بأن المنصب الذي سيشغله سيسهم إسهاما كبيرا في التكامل الاقتصادي بين البلدين الصديقين. كما صرح الوزير بولات بأنه التقى أيضا برئيسة إدارة الجمارك والموانئ السورية كتبي بدوي وأجرى

الجمركية واللوجستية بين تركيا وسوريا. شارك وزير التجارة عمر بولات في منتدى دمشق الاقتصادي العالمي الذي عقد لأول مرة ومن المقرر عقده سنويا. ونشر الوزير بولات منشورا على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الحدث. وأكد بولات أن دمشق شهدت اليوم خطبة تاريخية على صعيد مستقبل المنطقة الاقتصادي، معربا عن سعادته البالغة بالتواجد في هذا المنتدى الهام كإحدى الدول المشاركة في منتدى دمشق الاقتصادي العالمي الذي عقد لأول مرة ومن المقرر عقده سنويا. وأشار بولات مسلطا الضوء على إلقاء تركيا كلمة افتتاحية في الاجتماع التأسيسي للمنتدى إلى ما يلي: لقد أوضحنا في كلمتنا رؤيتنا للتعاون الثنائي والإقليمي والتنمية المشتركة والتكامل الاقتصادي القوي. ويهدف منتدى دمشق الاقتصادي العالمي إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار فضلا عن الخدمات اللوجستية والطاقة والتمويل لتقوية القدرات الاقتصادية لسوريا وجعلها مركزا اقتصاديا وتجاريا هاما في منطقة بلاد الشام مجددا. ونؤمن بأن هذا المنتدى السنوي سيجمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، ما يفتح آفاقا لشراكات جديدة ويسهم في عملية إعادة إعمار سوريا وتنميتها ويعزز الاستقرار الاقتصادي لمنطقتنا. وبصفتنا تركيا تماشيا مع رؤية التنمية المشتركة والتعاون الإقليمي التي وضعها رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، سنواصل تطوير تعاون قوي من أجل السلام والاستقرار والازدهار في سوريا ومنطقتنا. أصيبت امرأتان وطفلة فلسطينية بجروح في الوجه جراء إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على سيارة في منطقة الكرمل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفاء، فقد اقتحم الجنود الإسرائيليون بلدة الكرمل. وأطلق الجنود الإسرائيليون الذين انتشروا في محيط البلدة وعلى الطرقات النار على السيارات المارة، وأصيب امرأتان فلسطينيتان وطفلة صغيرة بجروح خطيرة في الرأس والوجه جراء إطلاق النار أثناء مرورهن في سياراتهن. وفي حديثه لوكالة وفا أفاد رئيس بلدية الكرمل وزوج إحدى المصابات قاسم أبو عرام بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار دون أي تحذير أثناء عودة زوجته مع صديقتها من حفل الزفاف. وأوضح أبو عرام أن زوجته سناء أبو عرام 55 عاما والطفلة لانا الهرش 14 عاما أصيبتها في الوجه، مشيرا إلى أن إصابتهما خطيرة للغاية وأن صديقة زوجته دعاء الحروش 30 عاما أصيبت بجروح جراء تعرض وجهها لشظايا الرصاص. شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين جويتين استهدفتا حرج علي الطاهر الواقع في الأطراف الشرقية لبلدة النبطية الفوقة جنوبي لبنان. ووفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، نفذت المقاتلات الإسرائيلية غاراتها على دفعتين في ساعات الصباح الأولى مستخدمة عددا كبيرا من القنابل الصوتية، مما أدى إلى حدوث انفجارات ضخمة سمعت أصداؤها في المناطق المجاورة وتصاعدت على إثرها أعمدة الدخان الكثير. كما أفادت الوكالة بأن قوات الإسرائيلية استهدفت بالقصف المدفعي محيط بلدتي ميفتون وزوتار الشرقية بعد أن كانت قد شنت غارة جوية خلال ساعات الليل على المنطقة الواقعة بين البلدتين. يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد شن هجمات جوية مكثفة على لبنان في 2 مارس آذار الماضي، واحتل العديد من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني، مما أسفر وفق إحصاءات الحكومة اللبنانية عن نزوح أكثر من 1 مليون شخص. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في أحدث حصيلة لها أن الهجمات الإسرائيلية منذ 2 مارس أسفرت عن استشهاد 4346 شخصا وإصابة 12301 آخرين.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية الحيوية في مناطق بوفا وسومي وخيرسون خلال هجمات ليلية. وأوضح زيلنسكي في منشور عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي أن روسيا نفذت هجمات مركبة باستخدام المسيرات والصواريخ البالستية. وقال زيلنسكي استهدف الروس البنية التحتية الحيوية في مناطق بولتفا وسومي وخيرسون، وفي منطقة خاركيف استهدفوا المباني السكنية، وفي كرامات روكس إصابة قنبلة جوية موجهة مبنى سكنيا. وأشار الرئيس الأوكراني إلى إصابة 3 أشخاص في زاباروجا وشخصين في كيرفيري، لافتا إلى أن مبنى سكنيا في أوديسا قد تعرض للقصف، بينما تبذل فرق الطوارئ جهودا مكثفة لإخماد حريق اندلق في إحدى المنشآت في قرية تشوسكيس بمنطقة كييف عقب هجمات الطائرات المسيرة. ويعتبر زيلنسكي أن روسيا تحاول توسيع نطاق حربها بالصواريخ مضيفا، وهذا يعني الحاجة إلى اتخاذ المزيد من التدابير المضادة. لقد اتخذ حلفاؤنا في أوروبا هذا الأسبوع قرارات مهمة لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، ومن المهم دعم هذه القرارات بحزم إضافية للدفاع ضد الصواريخ البالستية. وفي مقدمتها عبر آلية قائمة الاحتياجات الأولية لأوكرانيا. واختتم زيلنسكي تصحيح بالإشارة إلى أن كل ما يحمي سماءنا ينقذ أرواح الأوكرانيين بفعالية كل يوم، ولكسر رغبة روسيا في مواصلة الحرب يتوجب علينا إسقاط الصواريخ بفعالية، وهي الصواريخ التي تتمسك بها موسكو بشدة لمواصلة حربها. أفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف انفتاح بلاده على محادثات السلام المتعلقة بحل الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن روسيا تفضل الوصول إلى أهدافها فيما يخص أوكرانيا عبر الوسائل السلمية. وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مؤتمر صحفي عقده مع صحفيين في العاصمة موسكو للإطلاع بتصريحات بشأن القضايا الراهنة. وردا على تصريحات رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية كيرلو بيدونوف التي أشار فيها إلى إمكانية اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في سبتمبر، أفاد بيسكوف بأنه ليس لديه علم بهذا الشأن، مضيفا يتم الحفاظ على اتصالات على المستوى العملي مع الأمريكيين بشأن أوكرانيا، ونحن بالطبع منفتحون لمحادثات السلام. وشدد بيسكوف على أن استخدام أوروبا للأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا هو أمر غير قانوني، مؤكدا أن موسكو ستتخذ تدابير مضادة ردا على ذلك. أكدت منظمة الصحة العالمية انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا، بينما أفادت بأن انتشار الفيروس ما يزال مستمرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأوضحت مديرة طوارئ المكتب الإقليمي لإفريقيا في منظمة الصحة العالمية ماري روزالين بيلبرز خلال اجتماع عقد في المكتب الإقليمي أن التفشي الناجم عن سلالة مونديبوغو في أوغندا قد انتهى. وأشارت بيلبرز إلى أنه تم الإعلان عن انتهاء التفشي في أوغندا الشهر الماضي عقب مرور 42 يوما دون تسجيل أي إصابات جديدة منذ خروج آخر مريض بالمرض من المستشفى، مضيفة أن المنطقة واصلت مراقبة الوضع في البلاد لضمان عدم إغفال أي سلاسل انتقال جديدة للعدوى. من جهة أخرى لفتت بيلبرز إلى أن التفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتواصل في الاتساع، حيث تم تسجيل 5656 حالة مؤكدة ووفاة 2715 شخصا حتى يوم الاثنين. وذكرت بيلبرز أن هذا التفشي يعد أكبر وأكثر تفشيات إيبولا فتيا في تاريخ الكونغو الديمقراطية، ورغم ملاحظة التباطؤ في معدل تزايد الإصابات إلا

أنه لم يتم السيطرة على التفشي بعد، وأضافت أنه تم تحقيق تقدم في تتبع المخالطين وإجراء الفحوصات، لكن انتقال العدوى لا يزال نشطا للغاية. وأعلنت بيلبرز عن الحاجة العاجلة لتمويل قطعه 30 مليون دولار لاستمرار جهود السيطرة على التفشي، مشيرة إلى أن هذه الموارد ضرورية لإدامة الأنشطة اللوجستية مثل إيصال المستلزمات الطبية ومعدات الحماية الشخصية إلى المناطق الأكثر تضررا، ومحذرة من أن عدم توفير التمويل قد يعرقل استجابة الإغاثة القائمة. أفادت الهيئة الوطنية للصحة العامة في اليونان بتسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس غرب النيل في البلاد خلال الفترة الممتدة بين 19 و 26 أغسطس آب، وارتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في اليونان منذ بداية العام إلى 19 حالة بعد تسجيل 6 وفيات جديدة خلال الأسبوع الأخير. ووفقا لبيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحاتها، تأتي اليونان في المرتبة الثانية بعد إيطاليا كأكثر الدول تسجيلا لإصابات فيروس غرب النيل. وبحسب ما أوردته صحيفة كاثمريني، تعود أسباب انتشار الفيروس بشكل واسع في اليونان إلى الموقع الجغرافي للبلاد والمناخ الذي يسمح بتواجد البعوض على مدار العام، إضافة إلى غياب برامج مكافحة البعوض في بعض البلديات. احتفلت أمينة أردوغان زوجة الرئيس رجب طيب أردوغان بعيد ميلاد مهربان علييف، زوجة الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف والنائب الأول لرئيس أذربيجان. ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية، أجرت أمينة أردوغان اتصالا هاتفيا مع مهربان علييف، وتمنت أمينة أردوغان لعليييف دوام الصحة والتوفيق، مشيرة إلى أن أنشطتها الخيرية تحظى بتقدير كبير على مستوى العالم. وشكرت علييف أمينة أردوغان على اهتمامها وتهنئتها بعيد ميلادها. وقد لوحظت المحادثة الودية بين علييف وأمينة أردوغان بالسرور، وعربت مهربان علييف وأمينة أردوغان عن ثقتهما في استمرار تطور العلاقات الأخوية والتحالف الاستراتيجي بين أذربيجان وتركيا بنجاح. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من يونجا لودي.

أحضرت كتبي على عجل ووضعتها في حقيبتي وارتديت معطفي وناديت على من في المنزل: أنا خارجة، أراكم في المساء. أسرعت أمي إلى الباب وقالت: عزيزتي أيلول، قبل أن تعودي إلى المنزل يجب أن تزوري جدتك وجدك، لقد اشتاقا إليك كثيرا. أجبتها: أمي، أنت تعلمين أنني مشغولة جدا. غادرت وكنت في عجلة من أمري، كان علي اللحاق بالحافلة والذهاب إلى المكتبة. كانت الحافلة مكتظة، بالكاد وجدت مكانا أقف به بجانب السائق. لفتت انتباهي خالة مسنة تجلس أمامي بخطوة وتواسي فتاة حزينة الملامح في حضنها ابتسامة، ثم رن الهاتف المحمول لرجل بجانبي وقال: مرحبا جدي، سأخذك إلى المستشفى غدا لإجراء فحص طبي، أردت أن أذكرك. حسنا إذن، أراك غدا، قالها وأغلق هاتفه المحمول. من المثير للاهتمام أن كل شخص وكل شيء حولي يذكرني بجدتي وجدي. أتساءل كيف حالهما؟ وبينما كنت غارقة في أفكاري، قام سائق الحافلة فجأة بتشغيل الراديو. لم أصدق أذني، كان صوت جولي دي جوليزار، المذيعة المفضلة لدى جدتي وجدي على قناة تي آر تي. كانت جدتي وجدي معجبين بجولي دي جوليزار، وهي من أوائل مذيعات الأخبار في تي آر تي وتركيا بسبب لغتها التركية الجميلة والسليمة. كانت تتمتع بصوت ممتلئ ومميز. ولدت جولي دي جوليزار في أضنة عام 1929 وأكملت تعليمها الابتدائي والمتوسط في مارسين وتعليمها الثانوي في مدرسة أنقرة الثانوية للبنات، وتخرجت من كلية الحقوق بجامعة أنقرة عام 56. وفقا لما ذكره والداي فأن جوكسان هو لقبها الحقيقي. في شبابها كانت تحب كتابة القصائد وأرادت أن تستخدم لقبا لا يتغير حتى لو تزوجت، لذلك اختارت لقب جوليزار كاسم مستعار واستمرت في استخدامه في السنوات التالية. كانت جدتي معجبة بها حتى لهذا السبب. على أي حال، كانت دائما ما تحب النساء اللاتي يعتمدن على أنفسهن بمفردهن، وكانت تحاول دائما أن تعلمني نفس الشيء. ها أنا أتذكر جدي وجدتي مجددا. دعوني أعود إلى موضوعي. بعد فترة تدريبها كمحامية، قررت الشابة جوليزار عدم ممارسة مهنتها الخاصة وبدأت العمل في إذاعة أنقرة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية في نفس العام. في عام 68 عندما بدأت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية بالبث التلفزيوني، ظهرت جولي دي جوليزار وهي أوائل مذيعات الأخبار على الشاشات بعد الإذاعة. ليس هذا فحسب، بل قدمت أيضاً العديد من الابتكارات مثل أول بث مباشر وأول مقابلة خلال حياتها العملية. في عام 1982 بعدما يقارب من 30 عاما تقاعدت من هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT، لكنها لم تتخلى عن العمل وعملت ككاتبة ومراسلة ومدربة في العديد من الوكالات والمؤسسات الإذاعية. لطالما أولت أهمية كبيرة وسعت إلى الاستخدام الصحيح للغة التركية. لست متأكدة إن كان جدي قد قرأها في مكان ما أو اختلقها بنفسه، ولكن عندما كان يسمع صوت جولي دي جوليزار في الراديو كان يقول: ها هي ملكة اللغة التركية، وكان يستمع بانتباه. في تلك اللحظة يترك الجميع ما لديه من واجبات منزلية ويجتمعون حول الراديو ويستمعون إلى الأخبار. عندما انتبهت إلى البرنامج الإذاعي مرة أخرى الذي كان يبث في راديو الحافلة، علمت أن جولي دي جوليزار قد توفيت في عام 2011 وقد أذاعوا صوتها تخليدا لذكراها. عندما علمت بذلك شعرت بغرابة في داخلي وفكرت في أنه يجب أن أرى جدتي وجدي في أقرب وقت ممكن.

فذهبت إليهما على الفور وطرقت بابهما وعانقتهما بحرارة بمجرد رؤيتهما. قال جدي بتعبير متفاجئ وسعيد بعض الشيء: يا ابنتي، من الجيد أن أراك، ولكن هل حدث لك شيء ما؟ قلت بنظرة محبة: أنا بخير، لقد أدركت اليوم أنني افتقدتكما وأهملتكما. فواستني جدتي قائلة: مستحيل، أنت صبية ويجب أن تعملي، نحن نعلم أنك تحبين سواء كنت معنا أم لا. ثم أخذت يدي في راحة يدها وقالت: مع ذلك أنا سعيدة جدا بمجيئك، لأن اليوم لسبب ما كانت ذكرياتك في ذهني طوال اليوم. كنا نستمع إلى صوت جوليدا جوليزار في المذياع مع جدك، تذكرت كيف كنت تقلديها عندما كنت صغيرة، هناك أدركت كم كنت أفتقدك. امتلأت عيناي كل منا بالسعادة وعانق كل منا الآخر. ثم تحدثنا ونحن نأكل كعك جدتي اللذيذ عن أيامنا وأيامنا القديمة وعن جوليدا جوليزار. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى أحبابنا وقيمنا وإلى جوليدا جوليزار، إحدى أوائل مذيعات الأخبار في تي آر تي تركيا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع هزار القلوب على ضفاف نهر دجلة، آهو بابا. مستمعنا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواج إيبيك الخبير بالعلاقات الدولية.

كانت هناك يد تضرب أوتار الساز وقصائد تتردد على ألسنة الناس في شوارع ديار بكر الضيقة وجميلة في القرن السابع عشر، وكانت هذه القصائد هي قصائد آهو بابا، الشخصية المنحدرة من التراث الصوفي التركي الإسلامي. ويذكر هذا الصوفي التركي الاستثنائي واسمه الحقيقي علي كأحد أبرز شعراء ديار بكر الصوفيين ورموزها الثقافية، ولم يقتصر تمييزه على ترسيخه في قلوب الناس عاكسا الهوية التركية من خلال قصائده وأشعاره، بل امتداد شهرته إلى القصر العثماني جعلة منه جوهرا فريدا في عصره. وفقا للروايات إن لقبه آهو بابا مستمد من جمال عينيه الشبيهتين بعيون الغزال، ولذلك أطلق عليه اسم آهو أي غزال. ومع مرور الوقت اكتسب علي المعروف باسم آهو بابا شهرة واسعة في محيطه على الرغم من صغر سنه بفضل صوته الفريد وموهبته في الموسيقى الصوفية التركية، وبفضل موهبته الفطرية سرعان ما أشيد بها باعتباره هزار حدائق تكايا الدراويش، وبدأ يعلم الناس في محيطه الموسيقي. وهذا الرجل المتدين الذي استلهم التراث ديار بكر التاريخي لمس روح الناس من خلال إنتاج جميع قصائده باللغة التركية، ودمج لغة الآلهة والكلمات بثقافة دينية، نجح في الوصول إلى جمهور واسع. كان آهو بابا درويشا بكتاشيا وسلك درب حاجي بكتاش ولي، ونشأ بين الإنكشارية المعلق الأسطوري للجيش العثماني، وهو معروف بأنه شاعر مكرس للتصوف والمنهج البكتاشي. وألف آهو بابا أناشيدا دينية وقصائدا وملاحما، كما ألف أعمالا بأسلوب الشعراء الشعبيين التقليديين وبأسلوب أدب تكيا الدراويش. وكان يتطرق في قصائده إلى التعاليم الأساسية للتصوف والتسامح العميق فيه، وعبر في أبياته عن عدم وجود طموحات دنيوية في قلبه، مشيرا إلى أنه عاش حياته بقلب مخلص ومليء بالحقيقة والإيمان. وفي الواقع لخص حالته في لحظة واحدة بهذه الكلمات: اسمي المستعار آهو، اسمي علي، ولا تظنوا إن في قلبي حب لممتلكات الدنيا، وقلبي مليء بالامتنان مليء بالإيمان. إن هذه السطور الصادقة تبين أنه كان درويشا لم يكن طمعا في الممتلكات الدنيوية، بل كان قلبه مملوءا بالإيمان. وكان آهو بابا فنانا محترما في عصره سواء بين العامة أو في القصر، ويقال إن السلطان مراد الرابع أعجب بكلمات آهو بابا وألحانه عندما حضر تجمعا للموسيقى الصوفية في ديار بكر لدى عودته من سفره إلى بغداد عام 1638. وقد أشاد السلطان ببراعة الشاعر ذي العيون الواسعة فضمه إلى أساتذة الموسيقى في قصره، وهكذا أصبح آهو بابا من الشعراء الشعبيين النادرين الذين أدوا الشعر أمام السلطان في عهدي السلطان مراد وخليفته السلطان محمد الرابع. وأن بعض المصادر تذكر أنه كان من بين فناني شعراء القصر لدى السلطان محمد الرابع، ومنح له لقب الشيخ الشعراء، ويعد هذا اللقب ذا دلالة في تقديره لمكانة آهو بابا في عالم الفن. ووجدت الهوية الانكشارية حضورا متوازنا في حياة آهو بابا، وكان درويشا شهد ساحات المعارك، وفي بعض ملاحمه استحضر شجاعة حضرة علي وإخلاصه لحاج بكتاش ولي، مضيفا بعدا روحانيا إلى مشاهد المعارك، وأنه في إحدى الملاحم وكأنه يرفع معنويات المحاربين وصف الجيش بجنود حاج بكتاش ولي، وصور حضرة علي الذي وصفه بأسد الله وهو يسير في المقدمة. وتعكس هذه الأبيات إيمان آهو بابا بدمج قوة السيف مع إخلاص الأولياء، ولا تتناول قصائده مباشرة الحب البشري أو مواضيع دنيوية، بل يكرس قلمه كليا للسعي وراء الحقيقة حتى مشبعا ساحة المعركة بحب الله. ولد آهو بابا ونشأ في قلب ديار بكر، وكان اسما شهيرا في أوساط الصوفيين في جميع أنحاء الأناضول، وعمل أستاذا موسيقيا في منطقته مدربا عددا لا يحصى من المتدربين، وأسر صوته وكلماته قلوب الناس. وأن قصائده الملفتة تتردد على ألسنة الناس وأوتار الآلات الموسيقية الساز، وظل الذاكرون والمنشدون يتلونها في حلقات الذكر الصوفية لمدة قرون. وإذا كانت قصائد آهو بابا لا تزال تتردد في بعض المدارس الصوفية اليوم، فهذا دليل على التأثير العميق

0: الذي خلفه.
1: وبصفته ممثلا للثقافة الصوفية التي استمرت في ديار بكر والمناطق المحيطة بها من الماضي إلى الحاضر، يقدم لنا فن أهوبابا رؤى ثاقبة عن المناخ الديني في تلك الحقبة، وأن الوحدة والمحبة والحكمة التي تعبر عنها قصائده لا تقدر بثمن باعتبارها عنصرا غنيا في التراث الصوفي التركي. يحتل أهوبابا مكانة فريدة في تاريخنا الثقافي، سواء كشاعر مزج بين الهوية واللغة التركية أو كدرويش صوفي استثنائي. وتعد ذكرى هذا الدرويش الذي ذي العيون الغزالية إرثا مشتركا ليس لديار بكر فحسب، بل للعالم التركي الإسلامي أجمع. واليوم يقع على عاتقنا واجب الحفاظ على الإرث التاريخي والصوفي لهذه الشخصيات الروحية. علينا أن ننسى أن شخصيات لامعة مثل أهوبابا تمثل ركائز التصوف التركي، وأن نتذكرهم ونفهمهم هو أفضل سبيل لإثراء عالمنا الروحي، ومن واجبنا المشترك الحفاظ على هذا الإرث ونقل هذا الكنز الثقافي الهائل إلى المستقبل. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواج إيبيك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء بكم في الحلقة القادمة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.